يتبنا كان في خلاف كل كنا كان سرنت كي بنيان يتبنا كتايبين حوت حكي بني وماي مايا ماركنا كاتا يتبنا كان في كمان تجيك تابتا سي كمان كاسوك ستوقنا كان ها ينا بوني تسيب كراكستا ماركهان ها كماسكي وسين حالو كمان يتبنا كاسيا كا توقيتا كات ها بوني تسين كبوني ركي واس بروسي تي كي باسيس أبل سرا كي بنيان هي تشاهو كان في يتبنا كان في خلاف كل كنا كا هي سوا كي سي كي بني وستوقنا كات ها يتي كي بانيا نيوني كارسكياتنا